0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: 100 مرة
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقاليا.
1: قلقيليا اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلت بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيلية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. ميزتها تربتها، المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: بلعب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: الو، مرحبا.
4: الو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نسير وننطلق وإن شاء الله للجميع بداية أسبوع موفقة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب، ونبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين. الاحتلال يعلن اغتيال عز الدين حداد بغزة. المؤتمر الثامن لحركة فتح يعقد اليوم الثالث في ختام اجتماعاته، واليوم يوم الانتخابات. استشهاد شاب في مخيم جنين فجر هذا اليوم، وطفل أمس في بلدة اللبان الشرقية. خمسة وسبعون ألف مصلي في الأقصى يوم أمس الجمعة. إحياء الذكرى 78 لنخبة الشعب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة اليوم. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بأبرز الأحداث والتطورات الميدانية. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء الشهيد نور الدين كمال حسن فياض 34 عاماً من سكان مخيم جنين برصاص الاحتلال. حسب المصادر الهلال الأحمر، تم العثور أو إحضار شاب فاقد النبض والحركة في ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، وتم نقله لأحد مشافي مدينة جنين، ولكن سرعان ما أعلنت وزارة الصحة عن ارتقائه شهيدا. ظروف الاستشهاد حتى اللحظة غير واضحة وغير معروفة، ولكن يبدو أن الاحتلال أي شخص بحاول يدخل إلى منزله أو إلى مناطق داخل المخيم يتم قنصه من قبل رصاص الاحتلال. إذن شهيد فجر هذا اليوم في مخيم جنين نور الدين كمال حسن فياض 34 عاما. طبعا هذا الحدث جاء أيضا في سلسلة عمليات دهم واعتقال نفذتها قوات الاحتلال بما فيها اليوم وأمس الجمعة. اليوم في نابلس الاقتحام كان إلى عدة مناطق في المدينة والقرى، وتم رصد عملية اقتحام من دير شرف إلى المنطقة الغربية من المدينة، بالذات إلى دير شرف ومنطقة زواتا. وأعلن قبل قليل عن اعتقال الشاب ماهر موسى من سكان بلدة زواتا غربي نابلس. أيضا قوة أخرى اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس، وتم اعتقال الشاب صلاح الدين ناصر عرايشي من سكان بلدة تل، فيما سجل الليلة الماضية عمليات اقتحام في أكثر من منطقة. وأيضا يوم الجمعة كان هناك اقتحام للبلدة القديمة حارة الياسميني منطقة جبل الطور، واعتقال الشيخ ماهر الخراز ونجله، ثم إخلاء سبيلهما صباح الجمعة على حارز عورتة. وأيضا كان هناك اقتحامات لبلدة بيت فريك واندلاع مواجهات فيها وإطلاق النار على المواطنين بشكل مباشر، اقتحام إلى بلدة أودلا وبيتا يوم أمس، وأيضا اقتحام مستوطنين لمنطقة صباصيا ومنطقة المسعودية. باقي مناطق الضفة شهدت اقتحام قرية الجديدة قضاء جنين واعتقال الشاب طارق جرار. أيضا في قلقيليا سجل فجر هذا اليوم اقتحام لمنطقة كفر سابر. هذه أبرز عمليات الدهم والاعتقال فجر هذا اليوم.

0: من أرضنا فلسطين عام 1948. كنت وقتها طفلا صغيرا، عمري أقل من 3 سنوات، وكان لدي أختين، واحدة منهما عمرها أسابيع. وبما إنه لا يوجد لدينا مواصلات أو وسيلة نقل، كنا نسير على أقدامنا، أنا ووالدي وأختي. وكان والدي يحمل معه لحافا واحدا وكمية من القمح لا تتجاوز 6 كيلوغرام، وعلى والدي ووالدتي أن يحملاني ويحمل أختي التي عمرها أسابيع، ويحمل كمية القمح المحدودة واللحاف للغطاء. ولما تعب والداي من حمولتهما، قررا أن يخففوا هذه الحمولة، فوقع الاختيار على أختي اللي عمرها أسابيع. لفوها بخرقة ووضعوها على جانب الطريق وواصلوا سيرهم حتى خان يونس. وصلت أسرتنا الصغيرة إلى مدينة خان يونس التي كانت في ذلك الوقت مدينة صغيرة فقيرة، لا يوجد بها مقومات للحياة. وسكننا في خيمة، أو بعد فترة سكننا في خيمة اسمها باراشوت، لا يتجاوز طولها أو قاعدتها مترا ونصف. وفي أحد الليالي طارت الخيمة، هبت الرياح وطارت الخيمة ولم نرها بعد ذلك. ولم يكن هناك عمل، ولم يكن هناك أي مقومات للحياة. عشنا مرارة الجوع والعطش. أذكر أن أمي كانت تذهب إلى عبسان لتحصل على جرة فخار مملوءة بالماء، يعني كانت تسير للحصول على 10 لترات مي، يمكن مسافة 20 كيلو. ولا أدري لما يحدث لنا كل هذا، إننا شعب بسيط مسالم، لم نعتدي على أحد، ولكن اتضحت الأمور جليا الآن. إن إسرائيل لم تكتفي بنهب فلسطين، بل تهدد باحتلال المنطقة، تهدد بإعادة إقامة دولتهم التي المزعومة من النيل إلى الفرات. ولا زالت إسرائيل حتى يومنا هذا وحتى هذه اللحظة تهاجمنا بمناسبة وبدون مناسبة، وتغتال أبناءنا وتقصف بيوتنا.
1: في عبسان الكبيرة اللي كنا ولدنا فيها، قالوا اخلوا البلاد، حجينا طلعنا في الخلا، طشينا في الخليات، نرمي عدتنا هنا ونرمي هنا ونطش ونطش في الدنيا. ما كانتش إن مطرح معايا ان نقعد فينا، هي البلاد نصحنا تشوفها، البلاد راحت فكت، الحين ما لناش بلاد، فيش غير الخيام في الخليات مع التطار، كل الناس طلعت.

0: يوما بعد يوم، قصص النكبة التي نرصدها من أجيال متتالية، سن 80 و70 و60 و20 و10، اليوم بتكلم عن النكبة، فهي تنقلها الأبناء من الأبناء من الآباء ومن الأحفاد، وبالتالي هي قصص مثقلة ومتناقلة. أسأل الله أن يكون يوما قريبا للعودة إن شاء الله. ولكن المؤلم أن انطباعات ومشاهد النكبة تتكرر يوما بعد يوم، حتى هنا بالضفة الغربية، بالأمس المشهد الذي كان في خربة طانة في أراضي بلدة بيت فوريك نموذج لما حدث في 48 و47، جندي مجرب السلاح يدخل على مصلين يحاول أن يشوش عليهم الصلاة ويمنعهم من أداء الصلاة. معنا السيد ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن خربة طانة. سيد ثائر صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي لك دكتور أبو عمر.
0: يعني بالأمس ثائر المشهد كان قاسيا، جندي مدجج بالسلاح يدخل على المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة ويحاول أن يبعد الإمام من أمام من أئمة المصلين ويفشل الصلاة. ماذا جرى عندكم بالأمس؟
1: نعم، هذا ما حصل، وهو استكمال سلسلة اعتداءات تستهدف المصلين والمرابطين في مسجد بيت الشيخ في خربة طانة التي تم تهجير السكان منها كسرا في مطلع العام 2025. إلا أن الصلاة، نذكر هنا إلى أن الصلاة في هذا المسجد، وأن المرابطين بقوا يواصلون صلاتهم في هذا المسجد رغم كل الاعتداءات ورغم كل المضايقات ورغم سرقة كل محتويات المسجد وتخريبه وتخريب المدرسة التي بجانب المسجد والعدوان على المصلين و مضايقتهم واعتقال البعض منهم أحيانا وضرب العدد منهم أيضا. كل ذلك لم يثني هؤلاء المصلين عن مواصلة الصلاة في هذا المسجد. ويوم أمس الجمعة، طبعا نذكر هنا إلى أنه خلال الثلاثة الجمعة الماضية تم حرمان المصلين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ، وشاهدنا على منصات التواصل الاجتماعي للمستوطنين دعوات اعتبار هذا المسجد هو مقام يهودي، وعمر هذا المقام أكثر من 1500 عام وتم تحريره من العرب والمسلمين مؤخرا. طبعا يوم أمس حضر العشرات من المصلين ومن شباب الحملة الشعبية لدعم طانة، إضافة لمؤسسات مثل الإغاثة الطبية الدكتور غسان حمدان، وهناك عدد من الصحفيين والمراسلين كانوا موجودين لتغطية عملية منع المصلين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ. ولكن هنا كان في هناك خدعة من قبل جيش الاحتلال، سمح ل 15 مصلي فقط من دخول خربة طانة، ومنع الصحفيين ومنع العشرات من الوصول إلى المسجد، وهناك استفردوا بالقلة التي وصلت إلى مسجد بيت الشيخ، ورأيتم وشاهدتم جميعا كيف تم الاعتداء على الإمام وعلى المصلين، وكان ذلك مصورا في فيديو عبر جهاز الآيفون الذي كان يسجل ذلك، ولاحظ جندي الاحتلال ذلك وراح وذهب لمصادرة هذا الجهاز وإطفائه. نعم، هذا بيد الاحتلال، وهذا ما يتعرض له المصلين في مسجد بيت الشيخ على الدوام في خربة طانة.
0: طب أختار، بالأمس أيضا كان في مشهد آخر وهو إخلاء يبدو آخر عائلة تقطن بالخربة
1: عن العائلات.
0: نعم، بارح كان في مشهد لشاحنات تنقل أثاث إحدى المقتنيات إحدى العائلات.
1: نعم، للأسف الشديد المستوطنين لم يكتفوا بطرد السكان من خربة طانة ومن المناطق المصنفة جيم، وبدأوا بملاحقة رعاة الأغنام من المناطق المصنفة بي وهي المناطق المجاورة لخربة طانة. تم مؤخرا سرقة بعض الأغنام لأحد تلك العائلات من الموجودة بالقرب من خربة طانة، ولذلك هذا التهديد وتخريب ممتلكاتهم والاعتداء على مركباتهم التي تقف أمام منازلهم. دفع ذلك العديد من هؤلاء إلى من هذه العائلات للرحيل والابتعاد عن المنطقة بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة والخشية من قتلهم وهم نيام في تلك المنطقة التي تعج بحركة المستوطنين، وخصوصا أولئك المتطرفين جدا والذين يعتدون باستمرار على ممتلكات العائلات ويسرقون ويخربون المزارع والبساتين ويقتلون الأغنام، بل ويسرقونها ولا يكتفوا بذلك بل يسرقون كل ما يلاقوه في طريقهم. هذا دفع العديد من العائلات للرحيل أيضا من المناطق المصنفة به والقريبة من خربة طانة.
0: الآن بعد ما جرى بالأمس في الخربة، هل لديكم إصرار على مواصلة الفعاليات والتوجه للخربة في كل جمعة وفي أيام أخرى؟
1: بالتأكيد احنا نواصل الصلاة منذ سنين رغم كل الاعتداءات، وكما أشرت رغم الاعتداءات والاعتقالات والضرب وكل صنوف التعذيب والقهر، إلا أن المرابطين واصلوا الصلاة في خربة طانة ولم يمنعهم كل استفزازات الاحتلال والمستوطنين وتهديداتهم من ذلك. وعليه فإننا يعني نوجه الدعوة لكل المؤسسات في فلسطين، في الضفة الغربية، في محافظة نابلس، نتوجه إلى أهلنا في بيت فوليك إلى فزعة شعبية عارمة. نعم خربة طانة ومسجدها بمعنى يناشدون المواطنين وكل المسلمين للفزعة لهذا المسجد الذي يتعرض للتهويد، كما قلت يتعرض للتهويد، وهذا يعني تهويد المنطقة الكاملة. هنا في تلك المنطقة نتحدث عن 18,000 دونم هي محيطة بمسجد بيت الشيخ، كل ذلك يتعرض للتهويد والاستيطان. نحن نتحدث عن ممتلكات كل أهل بيت فوليك في تلك المنطقة، لذلك نناشد الجميع بأن نقف وقفة واحدة في وجه هذا الاحتلال وممارسات مستوطنيه. نعم الاحتلال يرضخ أمام الحشود الجماهيرية الواسعة، لذلك نهيب بالكل الاستعداد في الجمعة القادمة للصلاة في مسجد بيت الشيخ والرباط فيه للحفاظ عليه أمام التهويد وأمام الاستيطان.
0: هذا هو المشهد في طانة كما سلط الضوء عليها السيد ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن الخربة، وإن شاء الله نحن دوما نواكب ما يجري لديكم من أحداث، وأحداث لن نمل، خاصة أن طانة هي نموذج لما يحدث في مدننا وقرانا الفلسطينية منذ عام 48. كل الشكر والتقدير لك السيد ثائر. شكرا،
1: تحياتي لكم، حياكم الله.

0: وملفاتنا إن شاء الله اليوم لدينا عدة ملفات، ملف الإيجابي وهو مبادرة يلا نابلس، وأيضا مبادرة دخلت طول كرم قلقيلية اللي قامت يوم الخميس يعني شباب وتجار المدخل بتنظيفه وترتيبه. ولكن قبل ذلك لدينا ملف آخر وملف استيطاني خطير جدا، الضفة الغربية تؤكل بشكل كامل. ولكن الوقوف على أمرين في غاية الأهمية، معنا الباحث والمختص بشأن الاستيطان والجدار السيد رائد موقدي. سيد رائد صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: قبل يومين كان هناك تصريح لسموتريش يقول لا فرق لدينا بين مناطق ألف وباء وجيم، وهذا تناغم مع أيضا خطوات عملية على الأرض سواء في شمال الضفة ووسطها وجنوبها، وأيضا مع قرار وتشريع إسرائيلي بالسيطرة الكاملة على كل المواقع الأثرية في كل الضفة الغربية. قراءتك لهذه الخطوات وهذه التصريحات؟
1: هو تركيب مياه الجوابة المخطط متفق عليه قديما وبدأت تنفيذه حاليا، وهو الاستيلاء على ما تبقى من مناطق جيم والضفة الغربية وتحويل قسم كبير من مناطق باء تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل أو آخر. يعني بدأ هذا الحديث جليا عندما تحدث عن منطقة جنين عندما أعلن الاحتلال قبل فترة قصيرة عن مصادرة حوالي 7 درامات من أجل إقامة برج عسكري إسرائيلي في تلك المنطقة، وهي منطقة مكتظة بالسكان، وأيضا هي عبارة عن منطقة قريبة جدا من مخيم جنين، إضافة لكتلنتا في موقع حيوي كونها هي عبارة عن منطقة واقعة بين التجمع السكني المكتظ في مدينة جنين. ثم تبع ذلك الاستيلاء على أراضي بلدة البيرة ورمون بهدف إقامة طريق الدفاع في منطقة أمنية عازلة في المنطقة بشكل بآخر. هذا بشكل بآخر مهد نحو الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الزراعية ومهد نحو فرض حقائق جديدة في المنطقة. بالتالي ما يجري حاليا هو فعليا تطبيق هذا المقولة. ثم عندما تحدث عن أن هناك لا يقل عن 7 بؤر استيطانية من ضمنها بؤرة في منطقة سلفيت وأخرى في منطقة قرية فرعتة في منطقة جنوب قلقيلية هي واقع في منطقة باء، يدل أن هناك زحف حقيقي للمستعمرين باتوا باتجاه الأراضي الزراعية وباتوا باتجاه مناطق تسمى مناطق باء وألف. بالتالي هناك فعليا عرض الواقع، ما يشير إليه سموتريتش هو فعليا بدأ تطبيق عرض الواقع بخطوات متسارعة، وهو إلغاء ما يسمى منطقة باء أو منطقة ألف أو حتى منطقة سي، وهم يعتبرون أينما يصل المستعمرون هم باتت ممكن لهم. قبل فترة كان هناك حركة للمستوطنين في عدة مناطق قريبة مناطق السلطة الفلسطينية لدرجة أنهم باتوا يدخلون بشكل جماعي باتجاه أيضا مناطق ألف ومناطق باء بشكل استفزازي. طبعا هذا كله مؤشرات أن هناك مخطط إسرائيلي واضح يهدف إلى السيطرة حتى على المنطقة باء وفرض حقائق جديدة عليه تتماشى مع المخطط الاستيطاني. نعم.
0: طب أستاذ رائد، يعني الآن قرار أنه فيش فرق بين ألف وباء وجيم، هل ممكن الآن يترجم ذلك من خلال مصادرة أراضي حتى في مناطق ألف، منع البناء حتى في مناطق ألف؟
1: هو فعليا الاحتلال الإسرائيلي منذ عام تقريبا 2002 حتى تاريخ اليوم أصدر هناك الكثير من أوامر الهدم بحق منشآت سكنية في المنطقة ألف، وفعليا هذا الأمر سوف يكون له مضاعفات الفترة الأخيرة. يعني الاحتلال الإسرائيلي مثلا في المناطق ألف القريبة من الجدار أو قريبة من الطرق الاتفافية أو حتى تلك التي تؤثر على ما يسمى من دولة الاحتلال يقوم بهدمها بشكل مباشر، وهذا فعليا موجود على أرض الواقع ومثبت. وبالتالي أنا لا أستبعد أن الاحتلال في فترة لاحقة في ظل السيطرة المستوطنين وفي ظل النشاطات العسكرية تقوم بها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية أن يلجأ في وقت لاحق إلى تضييق الخناق على المواطنين وأيضا تقييد تحركاتهم ليس في المنطقة جيم بل حتى في المنطقة باء. يعني شاهدنا أمس كيف كان يتعامل جيش الاحتلال مع منطقة سهل دير بلوط، وهي منطقة تاريخيا يقوم مزارعين بزراعتها على مدار السنوات خاصة فترة الزراعة الصيفية. هناك بدأ مضايقات للجيش الاحتلال للمزارعين لدرجة أنهم يوم أمس كان إطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه المزارعين، ثم تبع ذلك يوم مستوطنين بشكل آخر بحراق 4 درامات مزروعة بالشعير في المنطقة. بالتالي أن هنا هذا المخطط هو عبارة عن هدف حقيقي الاحتلال يهدف إلى تقييد حركة المزارعين في المنطقة سي أو منطقة باء في منطقة سهل دير بلوط، ثم تبع ذلك يوم مستوطنين باقتحام قرية جلجلية. جلجلية هي مصنفة أراضي باء في معظمها. قام بسرقة الأغنام من وسط القرية ثم نقلها إلى مكان آخر بحراسة جيش الاحتلال، ثم تبع ذلك قيام مستوطنين باقتحام منطقة جامعة الزيتونة في منطقة سلفيت وإقامة مؤن استيطانية، وحتى قام المستوطنين في وقت لاحق بمداهمة بعض المشاريع الزراعية هناك وتحطيم ممتلكاتها وتحديد المزارعين وإجبارهم على الرحيل. بالتالي ما يجري حاليا هو أن هؤلاء المستوطنين وجيش الاحتلال لا يعترف بالتقسيمات الإدارية وباتوا يستهدفون أي منطقة يرونها مناسبة بالنسبة لهم. بالتالي لا أستبعد في مرحلة متقدمة أن يكون هناك تضييق خناق على المواطنين، خاصة منطقة ألف وباء، بهدف غايات استيطانية أو غايات الحد من حركة المواطنين الفلسطينيين أو بهدف حتى بشكل بآخر هو السيطرة على الأراضي بشكل بآخر.
0: طيب الآن موضوع المواقع الأثرية أيضا، وين المخاطر فيه؟
1: المناطق الأثرية بشكل بآخر هو أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت فترة أخيرة على إنشاء وحدة خاصة لمتابعة المناطق الأثرية في الضفة الغربية. لا أخفيك سر

0: بشكل أو بآخر يحاول احتلال مجددا فرض واقع جديد وهو الإشراف على هذه المناطق وإدارتها. الإشراف على هذه المواقع وإدارتها خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي نمر فيها نحن الآن هو مؤشر خطير أن الاحتلال يريد من وراء ذلك هو السيطرة على هذه المناطق التاريخية، ولا استبعد قيام الاحتلال في وقت لاحق بتهويدها وتغيير معلمها، بل سرق تلك الآثار وتغيير معلمها بما يتماشى مع الرواية الإسرائيلية في تزييف الحقائق، كما يجري في الكثير من المواقع التاريخية في فلسطين، خاصة عندما نتحدث عن منطقة جنوب نابلس، منطقة خلينا نقول الإنكاريوت، إضافة ذلك منطقة ترسل التاريخية، كذلك منطقة سلفيت، هناك عدة مواقع تاريخية مثل خل السمعان وغيرها من المواقع التاريخية. هذه المناطق بشكل أو بآخر هي مناطق تاريخية لها صفة تاريخية تعكس التاريخ الإسلامي بالدرجة الأولى، ثم تعكس بالدرجة الثانية أهمية تلك المنطقة. يعني بالتالي هناك حتى مستوى الأغوار، هناك مثلا هناك سجن عثمان القديم في منطقة الجفلي، هذه المناطق هي فعليا باتت تحت سيطرة المستوطنين بالدرجة الأولى قبل سلطة الآثار الإسرائيلية. بالتالي هناك بيكون الاحتلال بتشكيل هيئة للرقابة على المناطق التاريخية هي بنظر الشخصي هي عبارة عن أمر شكلي وليس أكثر. هو يريد الاحتلال بالأحرى إعطاء الصفة للمستوطنين بالسيطرة على هذه المواقع ثم تهويدها بشكل كلي، ومن ثم السيطرة على الآثار وسرقتها ونقل قسم كبير منها داخل المستوطنات، كما يكون الاحتلال في عدة مواقع بهدف إعطاء صفة تاريخية مزيفة لهذه المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وبنفس الوقت فرض حقائق دينية مزيفة تتماشى مع الرواية الإسرائيلية كما يقولون، ثم تغيير تسمية تلك المناطق كما جرى حاليا في الأغوار. هناك كثير من المواقع التاريخية المعروفة منذ عقود طويلة بتسميات عربية، اليوم يقوم الاحتلال بتغيير مسمياتها إلى تسميات عبرية. بالتالي هناك مخطط ليس يطال فقط السيطرة على الأراضي وتهويدها، بل هذا يعطي صفة أن المستوطنين يريدون السيطرة على التاريخ وتغيير معالمه وتغيير التاريخ الفلسطيني بشكل آخر بما يتماشى مع أعمال التهويد بالتوازي مع أعمال السيطرة على الأراضي بشكل آخر.
1: بالأمس كان هناك أيضا في منطقة الأغوار الشمالية بالمالح يعني طقوس واحتفالات للمستوطنين، وأيضا كان ذلك قبل أيام في عين الحلوة في منطقة الحلوة في الأغوار. يبدو أن الأغوار الآن للأسف أصبحت تحت سيطرة كاملة للمستوطنين.
0: هو الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى أعطى العنان للمستوطنين بالسيطرة على أكبر قدر مستطاع من الأراضي في الأغوار الفلسطينية. الأغوار الفلسطينية لها خصوصية كبيرة تختلف عن باقي مناطق الضفة الغربية بعدة صفات. أولا هي يعتبر بالنسبة للاحتلال هي المنطقة الشرقية المتاخمة مع الأردن، وهي تشرف على منطقة ذات بعد أمني حساس بالنسبة للاحتلال. البعد الثاني وهو أن هذه المنطقة بالذات تقع على حوض الماء الشرقي الفلسطيني، بالتالي وهي منطقة غنية في الينابيع المائية وغنية أيضا في المخزون المائي. ثالثا تعتبر الأغوار هي عبارة عن منطقة ذات استثمار زراعي خصب توفر المليارات الدولارات للشركات الإسرائيلية خاصة المستثمرة في قطاع الزراعة في المستعمرات على طول الأغوار الفلسطينية. بالتالي يرى الاحتلال أن السيطرة على الأغوار خاصة أن هذه الأغوار تقريبا معظم الأراضي تقريبا هي حاليا نتيجة قلة السكان هي مناطق فارغة فعليا، وبالتالي يسعى الاحتلال بشكل بآخر إلى إعطاء الصفة للمستوطنين إلى السيطرة على هذه الأراضي من خلال أعمال التسييج اليومية، من خلال السيطرة على المواقع، حيث فعليا قام المستوطنين على مدار 3 سنوات الماضية بإجبار أكثر من 25 تجمع على الرحيل بشكل أو بآخر سواء بشكل كلي أو جزئي، كما حدث في منطقة عين الحلوة ومنطقة أم الجمال ومنطقة حمامات المالح وأيضا منطقة وادي الفاء وخربة سمرة. هذه تجمعات تقريبا شبه أخريت بالكامل وغيرها مناطق الأغوار. بالتالي يقوم المستوطنين مجرد ما يقوم المزارعين بخلال المنطقة بالسيطرة عليها بشكل كبير والسيطرة على المواقع التاريخية التي هي موجودة هناك، لأن هذه الخرب بالأصل قائمة على مناطق تاريخية قديمة. هذه الخرب هي الأصل قائمة وتعكس أن هذه الخرب كانت قبل عام 67 تعجب السكان والمزارعين. بالتالي إخلاء هذه التجمعات بالذات أعطت الفرصة للمستوطنين بالسيطرة عليها ومن ثم تغيير معالمها بشكل كلي وهدم حتى المساكن الفلسطينية.

0: إيمانية فيها، ومن ثم إقامة طقوس دينية، ومن ثم بقت لاحق السيطرة على المواد المائية بشكل كامل وتسييج أراضي هناك بشكل كلي. بالتالي عملية التسييج ما تزال مستمرة. هناك أكثر من 15,000 دنم تم تسييجه خلال العام الماضيين بالأغوار، وهناك تكمن سيطرة شبه كاملة على المصادر المائية خاصة الأغوار الشمالية، وهذا سوف يهدد القطاع الزراعي بهرمته. وهناك مخطط إسرائيلي صراحة معلن منذ سنوات طويلة، منذ عام 2002 على بزمن رابين وأيضا ما تبعه من رؤساء وزراء خاصة في حكومة نتنياهو الحالية، أقروا أن هناك تجمعات البدوية يجب تجميعها داخل قطاعات محددة في الأغوار ومن ثم السيطرة على الأراضي. ويبدو أن هذا المخطط بدأ تطبيقه على أرض الواقع من خلال عملية التهجير القسري وتهجير السكان وإجبارهم على الرحيل وترك المنطقة بشكل كلي، ومن ثم تجميع السكان في مناطق محدودة كما جاء حاليا، والسيطرة على باقي تبقى من الأراضي الفلسطينية في الأغوار بشكل آخر. بالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة تهدف إلى السيطرة على الأراضي والسيطرة على المواد المائية والسيطرة على الزراعة في الأغوار وتسييج الأراضي وطرد السكان. هذه عبارة عن منظومة متكاملة، وفعليا الأغوار تغيرت معلمها خلال العامين الماضيين بشكل كبير، لدرجة أن كثير من الأراضي بات المزارع لا يمكن أن يصلها بشكل آخر كما كان يصلها سابقا، مثل منطقة عين الساقوت وغير المناطق الفلسطينية نتيجة التوسع الاستيطاني في هذه المنطقة بشكل آخر.
1: يبدو كما ذكرت أستاذ رائد واقع مؤلم جدا، ليس فقط بالأغوار، يبدو الآن حتى في كل مدن ومناطق الضفة الغربية بغض النظر عن تصنيفاتها. إن شاء الله هذا الألم يزول وتعود الأرض لطبيعتها الفلسطينية الزراعية التراثية. شكرا لك أستاذ رائد مقدم الباحث والمختص بشؤون الاستيطان.

0: والآن إلى ملفنا المحلي هنا بنابلس، التحضيرات لاستقبال مزيد من الحافلات من داخل الخط الأخضر ومدن أخرى من الخليل والقدس، وأيضا المبادرة أيضا الأخرى التي كانت في دخلة طول كرم قلقيلي سابقا، هذه الدخلة اللي كانت لها حصة كبيرة بالتسوق قديما في نابلس، أيضا أصبحت الآن حلة نظيفة بفعل جهود التجار ولجنة المدخل. ولكن دعونا الآن أن نرحب بسيد عاطف عوادي منسق مبادرة يلا على نابلس. أم محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور أمين ويسعد صباح المستمعين.
0: نحن لا نمل من الحديث عن مبادرة يلا على نابلس، والكل ينتظر كل بداية أسبوع ترتيباتها ليس فقط اليوم السبت لطيلة أيام الأسبوع. ما هي تحضيراتكم اليوم في نابلس؟
1: احنا دكتور أود يعني أولا اليوم احنا الحمد لله حوالي 22 حافلة من إخواننا من الداخل، والعدد إن شاء الله يعني ممكن يزيد.
0: احنا دوما لما نتكلم صباحا عن 22 باظ هذا بكون أنتم مسكين فيه قبل بيوم، ولكن غالبا بزيد أكثر من 10 زيادة عليه.
1: لا طبعا احنا منسقين مش يعني مش قبل بيوم، احنا يعني بننسق الرحلة يا دكتور يعني، وأهلنا وتجارنا في نابلس احنا التنسيق طبعا إخواننا في الداخل منسقين الرحل بيعلنوا عن الرحلة ممكن قبل بشهر أو قبل أسبوعين أو ثلاثة. فإحنا بكون معنا علم أو في تنسيق بيناتنا لموعد الرحلة هاي بأي تاريخ. هلا اللي بتضارب في الأعداد ممكن الرحلة الباص يكتمل العدد وممكن ما يكتملش. من هون إحنا بصير في عنا يعني في الأعداد شوي، في عدد الحافلات بصير عنا في مرات إنه بكونش الرقم دقيق، بس إحنا بنحاول لما بقول لك 22 حافلة هلا العدد قابل للزيادة
0: الحمد لله
1: إن شاء الله. بكرة عندنا الأحد طبعا لغاية الآن 10 حافلات.
0: وهذا ملاحظ أبو محمد إنه الآن أصبحت الحافلات مش فقط تيجي يوم سبت، صارت أيام أخرى بالأسبوع.
1: أكيد طبعا إحنا أول شيء بجهد يعني بجهد المبادرة وبالشراكة مع مؤسسات المدينة كاملة أصبح عنا يعني زيارات طول الأسبوع، يعني طيلة أيام الأسبوع عنا 11 حافلات، في 2 3 4 5 طبعا، خاصة أنه قربنا على عيد الفطر على عيد الأضحى.
0: لا تخاف
1: يعني في عنا إحنا اليوم الحمد لله عدد كبير من الزوار وطولة الأسبوع هذا، متأملين إن شاء الله رب العالمين انه يكون الاسواق عندنا اليوم ان شاء الله وبكره وثلاث ايام اسبوع يعني بمناسبه عيد الاضحى المبارك انها تكون الاسواق عندنا جيده ان شاء الله
0: ان شاء الله. لاحظنا ايضا انه حجم التنسيق الداخلي صار قوي جدا، لديكم الان تنسيق مع دخلة طول كرم قلقيلي سابقا، الكراج السابق، دخلة البلد القديمه، السوق الشرقي، حتى في مراكز ثقافيه ومعارض تراثيه ايضا صاروا ينسقوا معكم كاستقبال للضيوف.
1: طبعا يعني الحمد لله شوف هلا احنا مع اي جهه مع اي حدا عنده قابليه هو او حابب انه يعني يتم ادخال الزوار للمنطقه هاي، احنا كمبادره طلع نابلس يعني على استعداد نقدم المساعده، مع انه احنا يعني له وجهه نظر في الموضوع هذا دكتور امين. انه احنا اهلنا وزوارنا لما بينزلوا بمركز المدينه بتوزع كل اسواق المدينه وخاصه على البلد القديمه، ولكن احنا زي ما قاموا شباب يعني شباب دخل طول كرم او تجارها في عمل لجنه وتم التنسيق معنا، وزي ما انت تفضلت مشكور وشبكه اصداء، واحنا طبعا بنشكر راديو حياه اللي بغطي هذا اللي بغطي هذا الحدث او هذا بغطي دائما معنا كل يوم سبت عن المبادره. فقاموا الشباب يعني في دعوتنا انه احنا مستعدين نعمل لجنه ومستعدين نتعاون معكم، احنا كمبادره رحنا جاهزين. فقاموا زي ما تفضلت يوم الخميس بتنظيف الدخلة اللي هو مدخل البلد القديمة، مش بس يعني أنا بطلع على الموضوع مش بس كأنه يعني دخلة طول كرم، دخلة طول كرم هي مدخل من إحدى مداخل البلد القديمة.
0: نعم.
1: طبعا لما بتكون منظرها جيد وأي مدخل في المدينة بكون المدخل جيد ومرتب وحلو ونظيف، أي زائر يعني أي زائر مار يعني مار من هذاك الشارع بلفت نظره ممكن يدخل من هاي الدخلة. فأنا بشجع أي حدا اي منطقه يعني عندنا من مداخل البلد القديمه من كانت غربها وشرقها انه اذا قاموا في عمل لجان لتنظيف هاي المداخل اكيد انها راح تستقطب الزوار
0: بالفعل. وهذا في غايه الاهميه، هو الان انه الافكار والمبادرات المتدحرجه يا ابو محمد. يعني الان مبادره عندها عمرها 4 سنوات، تطورت من حافل وحافلتين بالبدايه لاكثر من 20 و23 حافل باليوم الواحد، ثم الان تطورت انه ايضا الاسواق البلد القديمه ايضا لجان جزئيه او محدوده ايضا تتناغم معكم. هذا ايضا كله يصب في خانه يعني ابراز نابلس اقتصاديا تسويقيا تجاريا، وبالتالي ضروري جدا ان تتناغم هذه المبادرات مع بعضها البعض.
1: أكيد لازم يكون في يعني في توافق وتناغم بيننا وبين أي مبادرة داخل المدينة. يعني اليوم إحنا عندنا طبعاً في سوق بمنطقة باب الساحة، سوق المنارة،
0: نعم،
1: لخواتنا وبناتنا. إحنا اليوم إن شاء الله يعني دعونا جروباتنا وإخواننا في الداخل لزيارة منطقة باب الساحة. دكتور اللي بيساعدنا يعني للتواصل الدائم مع إخواننا في الداخل، وإنه عمالنا إحنا الحمد لله رغم إنه بديش أحكي التنافس، إحنا كلنا محافظات الوطن، كلها محافظاتنا وبلداننا وإخواننا، يعني في خلينا نحكي زي التنافس بيناتنا، مش بمعنى كلمة التنافس، ولكن دائما نابلس الحمد لله بتحظى في العدد الأكبر من إخواننا في من إخواننا الزوار. هذا السؤال بيطرح نفسه، ليش احنا كمبادرة يعني ما إلنا فضل على نابلس؟ طبعا نابلس اول شيء الحمد لله يعني الكل بيعرف انها مدينة كبيرة واسواقها كبيرة وتعامل اهلها وتجارها، هذا بيساعدنا يعني بعطي صورة لنابلس او انطباع عند اخواننا الزوار انه يحكوا لاقاربهم يحكوا لجيرانهم، انه هو حتى الزائر اللي بيجي يكرر الزيارة لمدينة نابلس. وضمن انت كتير صورت الكل الحمد لله بشكر في نابلس، بغض النظر انه في بعض السلبيات، ان شاء الله ان هاي السلبيات بتخلص، واحنا طبعا حدينا منها كتير موجودة، ولكن عمالها بتخف قدر الامكان بمساعدة اخواننا في الاجهزة الشرطية واخواننا بالغرفة التجارية والبلدية. طبعا بنشكرها، ما بدي انسى ان اشكر البلدية تعاونت معنا واطفائية بلدية نابلس وقسم الصحة، إخواننا في عمال النظافة تعاونوا معنا وتأخروا معنا لوقت متأخر في دخلة طول كريم، وكنت أنت دكتور مشكور موجود وغطيت الحدث هذا.
0: إن شاء الله مزيد من النجاح والتميز لمبادرة العنابلس، وأيضا الكل يتكاتف مع هذا الجهد لأنه كله يصب في خانة خدمة الوطن والبلد و مواطننا هنا في محافظة نابلس. كل الشكر وتقدير لك سيد عاطف عوادي منسق مبادرة يلا على نابلس.
1: الله يخليك دكتور. ودكتور انا بس يعني قبل ما اني حابب احكي موضوع، كثير من التجار بيسالونا انه كماطن يعني انه 4 سنين بنعاني من هاي النقطه، انه ليش بينزلوا الباصات في مركز المدينه. دكتور انا بحب احكي للمشاهدين، معلش بدي اطيل عليك شويه.
0: تفضل.
1: انه احنا يعني ما بنقدر انه يعني نسيطر على لما الباص بيجي، في احنا دكتور عندنا بنتعامل مع الشوفير وبنتعامل مع المنسق وبنتعامل مع الزوار نفسهم، يعني في صار عندنا 3 عناصر. هلا المنسق او الشوفير بهم ينزل الركاب في اقرب منطقه في مدينه نابلس، لانه يعني نحكي بصراحه التامين ما بيغطي داخل المدينه، فهو بخاف يفوت في الباص في مناطق ضيقه اللي ممكن يضرب سياره او يا سمح الله يضرب الباص. في عده طائفات يعني خلال 4 سنوات تعرضت لكسر زجاج، تعرضت لانه ضرب جنب الباص. طبعا في بعض الحالات الغرفه التجاريه مشكوره قامت بتغطيته ومساعدته في تصليح الخلل اللي صار يعني الخارجي للباص، فعشان هيك ممكن الشوفير ما يتعاون معنا كثير، لا هو بهمه ينزل في منطقه وسيعه اللي هي مركز المدينه وينزل على الباركن مباشره، فبرفض حتى لو وافق الشوفير. ممكن المنسقه نفسها تقول لك انا ركابي محدد لنا الرحله، انه احنا بننزل في مركز المدينه وبنلتقي في مركز المدينه. فطبعا زائد انه معظم بيعرفوا احنا معظم الزوار كبار بالسن بهم ينزلوا بمنطقة قريبة ويقعدوا يعني يجلسوا على مقاعد أو كراسي أو طاولات. للأسف عندنا مدينة نابلس طبعا بناشد أنا البلدية يعني خاصة بعد ما إجا المجلس الجديد، وبارك لهم جميعا من الأخت أنا الأستيرة لباقي المجلس أنهم يقوموا بوضع يعني مقاعد للزوار. هذا بيساعدنا احنا كمبادره وبيساعد يعني زوار نابلس انه يصير العدد اكبر من العدد اللي بيجي. فهذا على هذا الاساس انه الكل بيلاحظ، وانت دكتور اكثر من مره صورت واخواننا الصحفيين مشكورين جميعا، انه لما بينزلوا بمركز المدينه الكل يجي يطلع فتره الصبح ولا شخص من الزوار بكون موجود بمركز المدينه، كلهم بيتوزعوا. وبدي الفت نظر التجار، هن بينزلوا من الباصات اخواننا الزوار الكل بيكون معاه عنوان وبده يتوجه عليه، يعني أنا بطلب من جميع تجارنا إنه يكون نشط على السوشيال ميديا ويعمل دعايات لمحلهم ولمراكزهم ولأي شيء هو يعني ببيعه أو بتعامل فيه. هذا بيساعده كتير. إحنا بنلاحظه كمبادرة، أنا نصيحة يعني بتطلع من خلال يعني صار عنا إحنا خبرة، فبنطلع على معظم الزوار إنه بيجي هو محدد وين بده يروح أو وين وشو هدفه من الزيارة. لما بيجي في الباصات بيكون عنده هدف معين جاي له. طبعا إحنا مش بس الحافلات، إحنا السيارات طبعا دائما. لما أنا مثلا خلينا نحكي على السبت الماضي، معلش أطلت عليك دكتور،
0: يعني
1: أكثر من 1000 سيارة. لو بدي أحسب السيارة مثلا أربعة، بديش أضربها أكثر، هاي بتحكي على 4000 زائر، أكثر من عدد السيارات، بكون أكثر من عدد زوار الباصات. إحنا بنطلع على الباص لأنه مجمع، ولكن عدد السيارات بتكون منتشرة في جميع المدينة. إحنا لما اليوم عندنا 22 ممكن يوصلوا 30، بتحكي على 1500 شخص، بينما بتنزل على السوق بتلاقي في 10000 شخص. هذول إجوا بالسيارات، مش يعني إحنا بهمنا السيارات أكثر من الحافلات. وأطلت عليك دكتور، يسعد صباحك.
0: بالعكس، نحن نقف معكم إن شاء الله بعد أقل من ساعة، نكون معكم على الدوار وعلى دخلة طول الكلام، نستقبل الحافلات والمركبات حتى نكون أيضا لنا كإعلام دور مجتمعي ودور وطني في خدمة قطاعنا الاقتصادي في البلد. الحمد لله هذا دورنا ورسالتنا إلى، ودوما الإعلام مش دوما هو إعلاني، هو دوما أيضا الإعلام هو رسالة مهنية بخدمة الوطن والمواطن وقطاعات البلد المختلف. شكرا لك السيد عاطف عوادي.
1: الله يخليك دكتور، وأنا بشكرك وبشكر شبكة أصداء وبشكرك دكتور شخصيا، أنت دائما مواكب معنا يعني كل موضوع وكل أمر وكل حركة أول بأول. بشكرك دكتور.
0: هذا واجبنا، هذا واجبنا. شكرا لك.
1: الله يخليك.

0: وما زلنا في أجواء نابلس الإيجابية في هذا بداية أسبوع إن شاء الله موفقة ومنطلقات إيجابية. وبالأمس شاهدنا يعني مشهد إيجابي جدا كبير ولافت للنظر، وهو تنظيف أحد مداخل البلدة القديمة العريقة، مدخل كراج طول كرم قلقيلي سابقا، بجهود طبعا تجار وأصحاب وأبناء المحلات هناك. وهذا جاء بعد أقل من أسبوعين من انطلاق مبادرة تشكيل لجنة لهذا السوق. معنا أحد المبادرين وأحد منسقي هذا المدخل، الدكتور قصي الشهد. قصي صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور أمين، يعطيك ألف عافية يا الله فيك.
0: يعني المشهد يوم الخميس كان مشهد كثير مؤثر، يعني صحيح أنه النظافة في مبادرات كثير جدا يعني تنطلق في البلد وأحياها المختلفة، ولكن أن نختار أحد مداخل البلد القديمة وتنظيف يعني مركزي باستخدام الكلور وميت النار، يعني هذا يعني قد يكون بداية انطلاقة لأسواق ومداخل أخرى في البلد القديمة. من أين أجت الفكرة وما هي يعني لجنة التجار مدخل كراج طول كرم قلقيلي سابقا؟
1: نعم، يسعد صباحك دكتور أمين وصباح جميع المستمعين، وجهود مباركة للجميع في هذا العمل اللي صار يوم الخميس ليلة الجمعة.
0: نعم.
1: يعني بداية بحب أشكر بلدية نابلس، الإخوة في إطفائية بلدية نابلس على سرعة الاستجابة لطلبنا. إحنا هلأ فعليا في عنا لجنة مبادرة دخلة طول كرم بالتنسيب من جميع الإخوة التجار في هذا المركز التجاري. زي ما حكينا إحنا أنه لإحياء المدخل أو أحد المداخل الكبيرة والرئيسية للبلدة القديمة اللي هو دخلة طول كرم، وقديش فيه كمان عدد كبير من المحلات التجارية. يعني صراحة أول ما قعدنا مع بعض واجتمعنا مع بعض الجلسة الأولى إحنا كلجنة، قلنا حكينا وتشاورنا قلنا قبل ما نعمل أي شيء هو تنظيف وشطف جميع الشوارع وزقاق دخلة طول كرم والأرصفة اللي عليها. يعني هذا حقيقة بجوز من أكثر من 20 سنة ما تنظف بهاي الطريقة، فكان لابد أنه نميل على آليات. وبلديتنا الحبيبة بلدية نابلس ومشكورين جدا على يعني بدينا كجهد شخصي، وجهد شخصي برضو من الأقسام الرئيسية اللي تعاونت معنا، مشكورين لكل مسؤول وكل موظف في بلدية نابلس وإطفائية بلدية نابلس شخص شخص على سرعة الاستجابة. وكمان تعاوننا ومشكورين برضو شركة الراجح لمواد التنظيف والمواد الكيماوية لمساهمتهم المجتمعية. يعني التجار عنا كانوا مشكورين، يعني كان تكاتف للجهود انه جبنا مادة خمر خاصة عملنا اياها مهندسين المصنع لتنظيف هذا السوداد والغباير على هاي الارضيات. تمام، كان في مساهمة من تجار الدخلة وايضا والمركز المركز دخلة طول كرم، ومساهمة كمان مجتمعية، مشكورين لشركة مصنع الراجح.
0: هذه المبادرة استاذ وايضا اعلان اللجنة عمرها قصير جدا لا يتعدى الاسبوعين، ولكن الان اصبح لها حضور في الساحة النابلسية.
1: نعم صحيح. يعني دكتور امين اللجنة لسه بجوز عمرها 5 ايام او 6 ايام، تمام، اقل من اسبوع. اللجنة لما تشكلت جديد تشكلت تم تنسيبها وترشيحها من الإخوة في دخلة طول كرم. تمام، وإحنا زي عملنا خطط مرحلية الآن عشان ضيق الوقت، في عنا إن شاء الله حلول عيد الأضحى المبارك الله يعيده علينا وعلى أهل فلسطين والمسلمين في كل العالم بهدات البال وبالخير والبركات، وتحققت جميع أمنياتنا إن شاء الله. يعني قلنا نستقطب الزوار وأهلنا في المدينة وأهلنا في المحافظات وأهلنا في عرب الداخل، يعني برضو يجوا على مكان نظيف. وهي لأن أول أي مشروع بدنا نعمله هو النظافة. النظافة هو نقطة جذب واستقطاب سياحي واقتصادي لأي منطقة تجارية لاستقطاب الزوار. النقطة المهمة كمان دكتور أمين زي ما حكيت لك إحنا ماشيين إن شاء الله على نظام مراحل. هلأ هاي زي ما هي اللي هي تصويب أوضاع النظافة في دخلة طول كرم، وهون بهيب الجميع إنه الحفاظ على النظافة والمشهد العام عشان إن شاء الله نتمنى محافظين على هاي الوتيرة، وعشان راح ندخل على مراحل تانية إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. كمان إحنا هلأ عمالنا منخاطب يعني جهات مسؤولة زي شركة الكهرباء الشمال برضو في تكثيف الإنارة كمان في الدخلة، عشان برضو أيضا وجود الإنارة وتكثيفها في هاي المنطقة مهم جدا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من إخواننا الزوار، سواء في الداخل الفلسطيني، في ريفنا الفلسطيني، في مخيماتنا، في محافظاتنا المجاورة والمناطق الفلسطينية جميعا.
0: ذكرت بعض الاقتراحات، يعني أتوقع أن تطبيقها ليس مستحيلا، موضوع الإنارة، موضوع يعني وضع الكراسي للجلوس والمقاعد لجلوس الزوار.
1: نعم.
0: وأيضا الدوار، الدوار بحاجة إلى شكل جمالي أفضل من ذلك.
1: نعم إن شاء الله، زي ما احنا حكينا احنا ماشيين على مراحل. هيك يعني اقتراحنا كان هو المبدئي، لأنه هلأ زي ما حكينا ضيق الوقت، بعد العيد إن شاء الله راح يكون كتير في اقتراحات، وكمان شراكة مع المجلس البلدي، وإحنا هون بستغل بهاي من منبركم منصتكم الإعلامية نبارك للمجلس البلدي الجديد، وإن شاء الله نتمنى لهم كل الحب والتوفيق، ويكون في كمان شراكة حقيقية لإحياء جميع مراكز المؤدية للبلدة القديمة. ومن هون كمان بدعو كل المراكز التجارية إنه اللي هي الغيرة الإيجابية، إنه كلياتنا نتكاتف مع بعض في تنظيف كل مراكزنا التجارية وتصويب أوضاعها وترتيبها، ويكون المنظر العام والمشهد العام جمالي. بالنسبة للدوار إن شاء الله في عنا عدة تصورات، وراح يكون بالشراكة مع الدائرة الهندسية كمان مع البلدية. عنا كمان موضوع حتى بنفس هذا الموقع اللي هو تكثيف وتركيب مقاعد لجذب أكبر عدد وأيضا ممكن من الزوار، وكمان شراكة نكون برضو مع المؤسسات والشركات لكمان لتقديم قد ما يقدروا من العمل العام والعمل الاجتماعي والخدمة المجتمعية.
0: مزيد من النجاح والتميز لمبادراتنا كافة في مدينة نابلس ومحافظتنا.
1: نعم.
0: الأبية، وإن شاء الله كل هذا الكلام بعزز النجاح المتكامل إن شاء الله.
1: إن شاء الله، بس بحب أنوه دكتور أمين، قلت لي إنه في صعوبات. نعم حقيقة في تحديات.
0: نعم.
1: ولكن يعني أنا لما حكينا تواصلنا كلجنة مع الإطفائية البلدية والبلدية كانوا جدا بقول لك سرعة استجابة، يعني تنسقنا يوم الثلاثاء مع الإطفائية، عفوا يوم الأربعاء مع الإطفائية، حكوا هلأ مننزل، قلنا لهم لا خلينا نرتب ونصوب أوضاعنا ونجيب مواد الخمر ونجيب مواد للتنظيف ليوم الخميس، فكان سرعة استجابة يعني لا توصف، وصدقا شعور رائع لما يعني احنا بجوز يوم الخميس من الساعة كان، وحتى الإطفائية اجت قبل موعدها بنصف ساعة، كان الاتفاق 9:30 المساء يوم الخميس اجوا 9، هذا اندل على شيء، اندل على تفاعل إيجابي ومدى يعني تكاتف وجهود المؤسسات برضه مع أي مبادرة، واضح جدا إن شاء الله هذا الكلام. يعني 9:30 تقريبا للساعة 12:30 تمت الإطفائية، وبعديها احنا كمان كملنا لتقريبا للواحد ونص.
0: مزيد من النجاح والتميز لكم، وإن شاء الله دوما منواكب إبداعاتكم ونشاطاتكم على الأرض إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا
0: سيد.
1: شكرا
0: سيد.
1: شكرا شكرا وشكرا لجهودكم يا دكتور أمين، وأنتم ما قصرتوا كما شبكة أصداء وجميع الإخوة الإعلاميين والصحفيين.
0: الله يخليك، تحياتي لك. تحياتي.

0: لازم.
1: أمس الأول تم إطلاق سراح الأسيرة المحررة حنان البرغوثي، والتي روت ما جرى معها ومشاعرها لحظة الإفراج عنها من سجون الاحتلال.
0: مروحين الأسيرات، مش لازم تضل ولا بنت جوا. يغطوا الشباص اللي أعطونا إياهن، طبعا هن قليلات يعني، بتبدلن ما بين البنات، إقصار علينا، فمشان الصلاة وإشي من ملابسنا بنمزع وبنسوي هيك، مشان بس نشدهن على أيدينا. بنطلون بنت انسجنات لأنه فيش طنانير في القسم، فهي تفرجي. البنطلون هذا هو عبارة عن بنطلون وفرط معه، ورجعنا كلبنا وصار تنورة 12 قمعة خلال شهر 4 في 30 يوم 12 قمعة. وبرموا قنابل صوت في ساحة الفورة وسجن الدمون، يعني هو قسم واحد للنساء. في عنا حوامل كثير بتعرضوا للخوف، صح ما بطلعوهم في القمعات ولكن يكفي صوت القنبلة لما بتكون نايم الحامل. وكل أسيرة طبعا، في بنات صغار في كبار في السن، يعني أكبرهن كنت أنا 61 عام، براعوش هذا الإشي. بتم إخراجنا وتكبيل إيدينا للخلف يعني بمرابط بلاستيكية، بيبطحون على بطوننا زي الشباب، بيصيروا يمرروا الكلاب، هم يمروا على يخبطوا على إجرينا يخبطوا علينا. وآخر قمعة كانت مبارح، كثير من البنات تأذين فيها إجريهن، يعني صار إني ينزل دم في وجوههن في إيديهن محل الكلبشات. يعني أنا لما دخلت من القمعة حوالي تقريبا ساعة تمني قدرت أحرك أصابع إيدي، إيدي كانوا زرق وإشي، وهي إيدي يعني أنا حاليا يعني بصعوبة برفعها لفوق تلبس منديلي أو إشي. طبعا صادروا كل الأدوية اللي كانت في القسم من قعدة يومين أو ثلاث، يعني تقريبا ما شربت الدواي. بحكي للخوفيش اليوم اللي هو الممرض اللي بيجي، بقول له أنا بدي دكتور عشان إيدي، بقول لي راس مالها سلطة عليها المي السخنة. الرزات وشوية الشورب اللي بحطوا لي إياهن، لما كنت أفطم ابني كان كدهن على 3 مرات أحط له للمفطوم، فما بالك لواحد كبير لصبية بنت 20 سنة. طبعا مرات بيكون مش مستوي، الملح معدوم، فيش ملح فيش سكر، بالمرة معلقة مربى بتجيش معلقة، معلقة البلاستيك الصغيرة هاي اللي تاعت البوظة بجوز نصها للوحدة مربى هاي على طول اليوم. هذا هو الحلو اللي بعطونا إياه.
1: أعان الله أسرانا وأسيراتنا. هذا مشهد يتكرر منذ تقريبا 30 شهرا منذ طوفان الأقصى، وما قبلها ضمن سياسة بن غفير لتسلم مصلحة سجون الاحتلال. ومن أول يوم استلم وعد الأسرى بحياة جحيم، وبالفعل جحيم مضاعف الآن في سجون الاحتلال. ونتمنى الحرية لكافة أسيراتنا وأسرانا، وإن شاء الله تغلق السجون إلى الأبد.

0: طبعا نكون قد وصلنا إلى نهاية ملفاتنا لهذا اليوم. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردة، وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
4: وأول أوردر.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمل أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم باب حاطي لهم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
1: بندورة حمراء صلبة.
0: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: الساعة الآن 10 صباحا.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: يا صباح الخير والفل والورد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله اكيد رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولا كل حدا بسمعنا اكيد من بيته من سيارته من مكان شغله. بنصبح عليكم جميعا، وكل حدا بسمعنا هيك بنصبح عليكم، وان شاء الله صباحكم حلو ويومكم حلو. اليوم هو يوم جديد ويوم يعني بداية أسبوع جديدة، إن شاء الله بتكون بداية حلوة عليكم وفرصة هيك إنه إحنا نستغلها ونبلشها بابتسام، نبلشها بأمل جديد وكلمة حلوة هيك تطلع منا، بما إنه الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة طالعة، فنستغلها أكيد بالكلمة الحلوة ونخففها على بعض، يعني هيك نحاول نخلي أيامنا حلوة صباحاتنا حلوة. وكمان بدنا نصبح أكيد على زوارنا اليوم يلي جايين من الداخل، أهلنا بنحكي لكم أكيد صباح الخير صباح الفل، وإن شاء الله بتنبسطوا عنا وبتنبسطوا هيك معنا. وصراحة رائد أكيد طبعا صباح الخير لرائد. أنا أول سبت بمرق من هون، يعني بالعادة أنا بالعادة باجي من طريق الغرفة التجارية من ورا، فأول مرة صراحة اليوم هيك كنت بشوف الباصات بشوف الناس بشوف قديش هيك الناس واقفة تستقبلهم، فصراحة إشي حلو يعني إذا هيك كل سبت الإشي بيكون، فلا إشي حلو يعني، وفي بوثات تحت بتضيفهم، فجد يعني إشي حلو، وكل الاحترام أكيد لكل الناس القائمين على هاي المبادرة. صباح الفل يا رائد.
1: صباح الخير أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين، وإن شاء الله بداية أسبوع جميلة على الجميع
0: يا رب.
1: ضيوفنا اللي عم بسمعونا إذا كانوا بسمعونا بسياراتهم كل التحيات لهم.
0: كيفك اليوم؟ كيف أصبحت إن شاء الله؟
1: الحمد لله تمام. ماشي الأمور.
0: وين هالبردات يا رائد؟
1: البردات بالليل كانت وبالصبح امبارح إذا لاحظتي.
0: بس أنا بعرف المنخفض بده يجي سبت وأحد.
1: اليوم كمان بده يكون في
0: امبارح كانت برد، امبارح كانت شاب، امبارح
1: الصبح كانت كتير برد، بالليل بعد الثمانية إذا لاحظت صار في هواء وفي برودة.
0: أنا لأنه سمعت اليوم ده يبلش المنخفض، بس على العموم هي ما فيش كتير شمس، يعني عشان الواحد يكون واضح فيش كتير شمس وما فيش كتير هواء، يعني الجو صراحة هذا الجو رائع رائع رائع ممتاز،
1: يعني شايفة في يعني في انخفاض يعني
0: أنا هيك طفيف سمعت
1: على درجات الحرارة. هذا يوم السبت
0: اليوم
1: والجو رح يكون مشمس الى غائم جزئي، يعني هيك وهيك مشكل.
0: يلا على خير، المهم الجو
1: يوم ربيعي
0: حلو
1: زي ما قلنا او يوم صيفي.
0: لا حلو الجو صراحه،
1: ويوم خريفي مش عارف،
0: فيش اشي ثابت لسه لحد الان، بس والله مناسب للطشات الجو اليوم حلو. اطلعوا هيك اشربوا قهوتكم، اشربوا الشاي، اشربوا النسكافيه هيك على برندتكم مثلا، لو ما بدكم تطلعوا استغلوا الاجواء، استغلوا هذا الهواء المنعش والشمس، فنتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله. صباح الخير للناس النشيطة اليوم، كتير نشيطين. وفاء محمود صباح الفل، أم العبد يسعد هالصباح. زهرة أيلول صباح الخير. عبادة، يا عبادة صباح الخير يا عبادة، يسعد صباحك. أبو علي المسامي صباحك فل يا أبو علي، بحكي لنا صباح الورد والياسمين الفلسطيني يسعد هالصباح. وام اسعد الشخشير يسعد صباحك. ليلى هريش صباح الفل، وللفخم اكيد جرير قناديله يسعد هالصباح يا جرير. ابو غالب عنتر صباح الخير. صار ابو علي مجاوبنا على السؤال، احنا خلينا نحكي ايش سؤالنا،
1: السؤال بالاول صحيح.
0: ابو علي نشيط كثير نشيط، ان شاء الله بتضلك هيك نشيط معنا على طول،
1: ممكن من كثر الاشغال عشان هيك النفسيه حلوه.
0: الحمد لله. صراحه رائد حكى لنا يعني هيك اقترح علينا، امين علينا علي انا لحالي، يعني اقتراح انه نسال هالسؤال، صراحه حلو استوقفني، لانه يعني سؤالنا اول شيء بيحكي انه ليش الناس هاي الفتره عم نشوف كثير بتقطع علاقتها ببعض بسهوله، أو مثلاً بسرعة، سواء كانت علاقة بين صاحبات، علاقة بين أزواج، خلينا نحكي بين بنت وبنت حتى، يعني مش شرط نروح على الأشياء الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية. فعن جد بنلاحظ إنه في كتير الناس عم تتخلى، أو هذا الطابع التخلي مثلاً إنه كتير وارد عند الناس، يعني بتلاقي مثلاً العشرة بتهون قاعدة، لو أنت مثلاً 10 سنين 15 سنة صحبة مع هالواحد بصير إشي بسيط معك خلص بتروح.
1: يعني بجوز في شغلتين مهمات تدخل العلاقات حاليا، هي المصلحة والأمور المادية. يعني فصارت تقاس العلاقات بهدول الشغلتين، هم موجودين أنا بقرب على الأشخاص، إذا فقدوا أو كذا ببعد وبحاولش أن أفكر
0: صح،
1: يعني هيك الناس، يعني أنا عم بحكي بالعموم، هلا في اشخاص طبعا مش هيك ومش كل الناس واحد
0: نعم دون تعميم
1: بس
0: يعني.
1: يعني لما بتشوف يعني الحاله كترت فبتصير بالعموم بتصير انت تقولي كل الناس صارت هيك هم مش كل الناس بس الاغلب صار يعني العلاقات صارت سطحيه حتى لو كانت علاقه مباشره بس هي يعني في المصلحه وفي الماده اذا هدول الشغلتين يعني تخربشوا بالعلاقه اعرفي انه العلاقه مش رح تستمر
0: بس استوقفتني انت اشي حكيت انه خلي علاقات سطحية انا اتفق مع هذا الاشي 100% صراحة انه تخلوا علاقاتكم بين الناس عن جد سطحية. يعني بعد تجارب
1: بلاش ما تكون خسارة قاسية
0: انك انت مثلا يكون عندك توقع انه مثلا انا بدي ابعد عنه وبدي يعني تهيئ حالك انه انا وياه ممكن ما نضلش صحبة مثلا او انا وهال مثلا ما نضلش متزوجين انا وهالبنت او انا وهالشاب فعن جد الواحد يحط دائما يعني ما يعلي سقف توقعاته زي ما بيحكوا
1: العلاقة يكون فيها خط احمر
0: يكون في
1: يعني
0: حدود
1: ويحط يعني الاشي السيء قبل الاشي اللي منيح لانه يعني تجاربنا او تجارب الغير لما شفناها علمتنا انه نصير نتصرف بهي الطريقه فالواحد الافضل له يعني يكون علاقاته سطحيه بعيدا عن الامور الماديه او
0: أنا
1: المصلحه
0: أتفق.
1: فانه مشان سقف التوقعات لما تكون قليله شو ما صار معك
0: ما تنصدم بالواقع عن جد
1: السليم.
0: ما تنصدم
1: لما تحدد علاقاتك مع شخص واحد وتقله يعني سرعه هالتالي
0: احنا هيك كنا نعمل بلا
1: فراح يكون هذا مؤثر في حياتك الشخصيه والعامه
0: راح يضرك على المدى البعيد
1: ممكن تفشلك في كل شيء هاي الشيء لانك انت خلص حطيت حلمك وتوقعاتك
0: بهذا الشخص بيقوم فجاه بدون سابق انذار بيروح فهذا الشيء راح ياثر
1: يعني
0: اكيد سلبيا عليك بشار
1: سوداح بنقول له صباح الخير بقول لك يعني كومنت عنا على
0: صباح الفل يا بشار
1: بقولنا البعد عن الناس غنيمه
0: والله اقسم بالله لانه الناس بطلت زي قبل بتحسوها من ناحيه كل شيء
1: والله الاغلب صار يدور على
0: مصلحه يلا نفسي
1: مصلحه والامور الماديه فقط لا غير
0: صح رافع شاهين صباح الفل بشار الكوني يا ريت طول السنة شهر أيار جو حلو ونهار طويل والله يسعد صباحك يا بشار وبداية أسبوع موفقة على الجميع إن شاء الله عبد الرحمن محمد صباح الفل بهي إبراهيم يسعد صباحك عنا زهرة أيلول كانت بتحكي لنا إن البعد عن الدين بعمل قطع الرحم أو قطع العلاقات وما فيش حنية على بعض إم عدنان يسعد صباحك أبو أحمد يسعد صباحكم بكل خير من طوباس أحلى صباح لطوباس ولأهل طوباس يا أبو أحمد يسعد صباحك خالد أسكار صباح الفل وريناس يسعد صباحك عبادة بحكي لنا يمكن لأن الناس صارت تستعجل إنها تحكم على أي حدا وأي زعل صغير صار إنه بكفي إنه هو ينهي لك علاقة كاملة زمان كانوا يحاولوا يفهموا بعض أكتر أما هالأيام صار الكبرياء وضغط الحياة كثرة الخيارات السوشيال ميديا خلوا فكرة الاستغناء أسهل من الإصلاح بس بالنهاية العلاقات اللي فيها تقدير وصدق ما بتنقطع من أول مشكلة لأنها مبنية على تفاهم مش على مزاج لحظي
1: هي مش عتين آية
0: حلوة مزاج
1: هي
0: لحظي
1: هي القصد انه مش عتين آية ما انا قلت لك يعني انه مصلحة ومادة فالواحد صار يعني ينقي اللي مناسب لحياته
0: ومش يعني غلط هذا الاشي انك انت تنقي الشخص المناسب
1: مناسب ماشي
0: بس مش مناسب لمصلحة او مصاري لا اللي يريح بالك مثلا يريح تفكيرك
1: هذا بكون اشي حلو انك اذا انت بتفكر بهالطريقة وانك بتدور على هذا الاشي
0: طبعا
1: احنا ليش حطينا هذا الموضوع لانه الامور صارت انه الواحد عمال بنصدم بالناس انه في النهاية اذا الواحد اللي صاحبنا او اللي تقرب منا صار مع موقف عكسي فبيعمل حاله بروح يعني ما خلص
0: حاولش تصلح انه خلص
1: لا ما استفديش منه شو بدي فيه انا بقطع العلاقه بروح يعني هي هيك مبني العلاقات
0: تستغني رائد بسهوله انت
1: يعني بجوز
0: عن الناس
1: بجوز احد الشغلات اللي ممكن الواحد يعني كان ممكن يفشل بحياته انه الواحد كان متمسك يعني يعني حتى يعني كان انه ما يصدقش انه هاي الاشخاص ممكن تكون هيك فلا يعني المفروض الواحد خلص يعني دفتر وسكر يعني الواحد يكون
0: دفتر وسكر وارمي
1: يعني ما يكون الواحد يعني حاطط كل طموحاته
0: واماله بهالشخص
1: في اللي بروح احسن منه
0: طبعا دائما في الاحسن دائما
1: معنا اتصال الو صباح الخير
2: صباح النور يعطيك العافيه يا رائد واميره
0: صباح الفل
2: كيفكم شو اخباركم
1: تمام الحمد لله
2: اشكركم على هالاسئله الحلوه والرائعه
0: الله يسعدك
2: الله يخليك يا أميرة شوفي أميرة الناس ليش صارت تقطع علاقاتها بسرعة الناس هلأ عندها كم وعي هائل الناس، يعني صارت الناس متثقفة متحضرة أكثر من أول. إيه الحياة اللي إحنا بنعيشها، الوضع اللي إحنا بنعيشه علم الناس برضو. اللي ما بتعلمش من اللي بيعيشه ما يعني ما يعتبر حاله إنه عايش. أنا بقول لأنه الحياة حق التجارب.
0: هلا
2: إيه برضو بنفس الوقت ما نقطع بسهولة، لأنه إحنا ممكن نقطع بسهولة وبدنا سنين وأيام وأشهر لنرجع العلاقة ونرجعك ما رح ترجع زي أول.
0: أكيد.
2: هلا حسب الوضع وحسب الموقف وحسب الحالة فينا نقول. يعني هلا أنا مثلا إنسان دائما أنا ببادر، أو إنسانة ببادر دائما بتقرب لها وهي بتبعد وبتبررها مبرراتها مش مقنعتك وانت شايفتيها اشي تاني عكس اللي هي بتحكيه. طبعا انا بدي ابعد عنها. انا بدي ابعد عنها. واذا المواقف اللي بيني وبينها او بيني وبينه، يعني لو شخص قريب عليك او انسان قريب عليك ويعني كررت هاي المواقف، خصوصا من القرايب يعني انهم يكرروا هاي المواقف معك، والله مشغول، والله ملكي، والله كذا ولا كذا، وانت عارفة اشي تاني
0: اللي بضل يعطيك هيك مبررات. انا برأيي عن جد الواحد يريح راسه ويقطع يقطع له كرت حتى لو قريب.
1: هي
0: ريح
1: هي علاقة وقتية بتكون
0: على مزاجه. أيوة. على مزاجه.
2: بالضبط. انا لما اكون شاي قراية بمر عليك
0: لما تكون نفسيتي منيحة والله بحاكيكي او كذا او على المزاج
2: او في علي واجب بناحيتك
1: او الناس اللي بحبهم مفقودين فقال هذي لتحصيل حاصل بتسلم معي شوي عبينها
0: بده يعبي فراغ
1: ممكن
2: بالضبط. باجي لي وكمان يمكن يجوا عندك بس 5 دقائق 10 دقائق رفع عتب انه احنا اجينا. طب ليه ما انا ببادر المبادرة غير معاكم، ليه انتم بتعملوا هيك؟ فبالناقص
0: صح الواحد يقطع كرت والله اسهل واريح للراس.
2: انا صدقني يا اميرة ويا رأيت صرت هيك حتى لو قريب لي او قريبة، خلص زي ما بدكم شرين انتو زي ما انتو عندكم مشاغل انا عندي مشاغل.
0: أكيد.
2: انا بفضي حالي عشانكم، فمن حق عليكم انكم تفضوا حالكم علشاني
0: ذوقا. صح.
2: يعني ما بدي منكم اشي، بس يمكن كلمة معنوية صار عندي. نعم. فرح لا قدر الله.
1: صحيح.
2: يعني موقف انكم تقلقاكم بجنبي، اذا ما بدي قلقاكم شو بدي فيكم؟
0: 100%.
2: فصرتي انت يعني في الوقت الحاضر مع الضغوطات اللي انت فيها ما تفرق معك.
0: والله ما انا عن نفسي صراحة ما بتفرق معي
2: هاي انا زيك يا اميرة
0: الصراحة.
2: انا زيك انسان يعني ما ببادلني الود والاحترام والمحبة ما بدي منه شيء بلا منه حتى لو قريب الي او قريبة الي. بيقولوا لك لا او بادري ولله. في ناس بيجوا لك في الدين هون القصة كمان انه كوني انت المبادرة. يا عم في نفوس بتقدر تبادر وفي نفوس ما بتقدر تبادر.
0: حسب الاشخاص. مزبوط.
2: يعني قدراتها يمكن انا اقدر ابادر يمكن غيري ما يقدر يبادر.
1: صح.
2: فبرجع الرأي الى للانسان نفسه. فانا بقول اللي ما ببادلك نفس الشعور ونفس الود والاحترام بلا منه. الدنيا مش واقفة على حدا يا أميرة ورائد. صح. يا مستمعين
0: وبيجي الأحسن دائما بيجي الأحسن فيه الأحسن منه.
2: بالضبط. لا هم حياتهم واقفة علينا ولا إحنا حياتنا واقفة عليهم، بلاهم بنعيش وهم بلانا بيعيشوا
0: 100%.
2: أي نعم رح يعز عليك يعني وهذا، بس من كتر الألم اللي انت فيه والأوجاع اللي انت فيها فرح تتخطي.
0: بس مثلا انه تتوجعي ساعة ولا تتوجعي سنة.
2: بالضبط. ولو إجالك بعد فوات الأوان خلص فات المعاد.
0: صح.
2: يعني رح يكون. فأنا هيك رأيي يعني ما رح أأسف على إنسان أو إنسان طلعتهم من حياتي، ورح أكون كمان يعني حذرة بالمعاملة مع الأشخاص اللي في حياتي.
0: حذرة من تدخلي أشخاص لحياتك. هلأ هاي الأيام مش كل حدا الواحد هيك بيقدر يدخل حياة البني آدم بسهولة،
2: واللي موجودين في حياتي يا أميرة لازم أتوقع منهم كل إشي زي ما أنا قابلة للتغيير وهم قابلين للتغيير.
0: 100%.
2: يعني ما تعطي 100%، خلي عطا 70% 65% لأنه بدك تتوقعي
0: كل شيء منه كل شيء. هذا أصلاً الشخص هاي خديها قاعدة، الشخص اللي بتقولي والله ما رح يضايق مثلاً إنه يعمل لي إشي، هذا الشخص هو اللي رح يعطيكي أكبر مفاجأة بحياتك. هو
2: بالضبط.
0: الشخص بتكوني مأمنتي له زيادة والله هو اللي
2: بالضبط.
0: بيفاجئك
2: ما توثقي 100% لأنه في أي لحظة إحنا عمالنا قابلين للتغيير للأسف.
0: صح.
2: صح. الناس اللي معدنهم أصيل وبيضلوا أقل صار في الزمن هذا. إحنا قابلين للتغيير بسبب الظروف اللي حوالينا. بتشوف الناس اللي حواليك يعني عشان أنت ما تنصدمي بالإنسان صديقك قريبك ما تعطي كتير إله. توقع كل شيء منه زي ما أنت هو بده يتوقع كل شيء.
0: 100%.
2: يسعد صباحكم.
0: يسعد الصباح. شكرا لك. شكرا شكرا
1: أميرة. بس قبل ما يعني كملي في طبعا كومنت من إسلام أبو ربيع.
0: إسلام أبو ربيع
1: من, من الأصدقاء القديمين جدا جدا اللي بعتز فيهم واللي هدول مثلا الناس اللي مش زي هاي الناس
0: الحمد لله
1: حاليا. فهو أنا
0: وشكله قد ما يغيب قد ما يغيب
1: هو بالإمارات
0: ضلوا زي
1: بعض رجع حاليا يعني قعد له كم من يوم بس هو في الإمارات حاليا.
0: يسعد هالصباح يا إسلام.
1: يا إسلام ولفراس الخليلي وكايد عرفات. هذول كنا كتار كنا شلة واحدة نسهر مع بعض هذا قبل ما يتزوج الواحد. كنا نتجمع نقعد العشرة بالليل 11 بالليل 12 بالليل جمعة يومية.
0: الله يرحم هذيك الأيام. هلا الواحد
1: أيام حلوة. كل واحد طبعا راح في سبيله بس لهلا يعني ما
0: بس لسه موجودين يعني
1: لا ما حدا ناسي حدا يعني.
0: هذا أحلى إشي. هاي الإشي الحقيقي اللي بضل والله. محمد حانون صباح الخير. إم عامر يسعد صباحك. وتماري وعبير صباح الفل. يوسف يسعد هالصباح. أو صفاء صباح الخير. دندون يسعد صباحك يا دانا. دانا بتحكي لي يجعل ما حدا قدم برامج غيرك. الله يسعدك يا دانا. وبتحكي لي الله يبعث لك أيام كلها خير ورضا وسعادة إن شاء الله جمعا. يسعد لي هالصباح يا رب. إذن سؤالنا بيحكي برأيكم ليش بتحسوا أو ليش بتشوفوا إنه الناس عن جد صارت تقطع علاقتها ببعض بسهولة على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد على صفحة راني حاد على الفيسبوك
1: أحطها الأغنية. ما أعرف إذا بتعرفيها ولا لا يل. بس يعني هاي الأغنية من أول ما سمعتها دخلت قلبي على طول.
0: يل.
1: ممكن لأنه فيها ليلى ويا ليه ما أعرفش بس الأغنية عنيفة.

0: كل أغاني يعني
1: بس الصوت مش مش غريب الصوت.
0: لا اسمع حسان ثابت مغربي بعيد.
1: اللهجة مش يعني اللهجة
0: يعني بيقلب بالأغاني
1: بس حلوة
0: كلها أغلبها قصائد. أغلب أغاني بهالصورة
1: بهذا النمط لا حلوة غريبة يعني طريقة إلقاء غريبة حلوة.
0: إسلام بس نرجع لإسلام عم برد بكومنتين بعدين نأخذ ال
1: يلا إسلام.
0: فبقول لسه في دبي سعد صباحكم والله هذيك الأيام بقول ما بترجع بقول لفصاند لفصاند كان يبقى محل اللي بالزمانات أنا كنت طفل يعني كل ليلة ما يجوا عندي الشباب ولليل وبعدين نروح
1: إسلام على لازم دائما تشاركنا تكون معنا أنت خلاص ما بزبط هيك لو سمحت. عمير استياتية صباح الفل يا عمير لا أفخم حدا بفضائية النجاح يسعد صباحك يا عمير ويعطيك ألف ألف عافية. نرجع ل نحكي صباح الخير لعبد الرحمن الخاروف صباحك فل. أم عمار بتحكي لنا المصري يسعد صباحك يا أم عمار. بيكون الشخص يا رائد فيش أحسن منه فجأة بيقطع العلاقة كيف وليش ما بتعرف كتير في منهم هاي النوعية
0: مليان هالأيام.
1: بس إنه نقدر نجاوبك ليش والله لحد الآن يعني حتى العلماء ما لقوا الجواب لهذا الإشي فما بنعرفش بتلاقي الإشي فجأة للأسف. غالبا أبو علي بيحكي لنا العلاقات اللي بتربط الشعوب والأفراد ببعض هي علاقات مصالح إذا خلصت هالمصلحة خلصت العلاقة مع الأسف. جرير بيحكي لنا مش طبيعي يعني ما حدا بيتحمل حدا.
0: جرير يبقى معنا كمان بنفس ال
1: والله نفس الشلة
0: نفس الشلة
1: حلو
0: مع بعض نبقى دايما حلو. كل ليلة تقريبا
1: حلو حلو. بحكي لنا بتكون على إشي بسيط يعني جيل اليوم غير جيل زمان هو بتفق إنه تكون العلاقة سطحية بالأخص هاي الأيام. صباح الفل يا جرير. حسن حبيشة يسعد صباحك يا حسن زمان عنك. وكمان وفاء بتحكي لنا ضغوط الحياة وانشغالاتها صارت وانشغالاتها هذا سبب وصار وقت الفرد محدود كتير هذا الاشي بيعمل او بسبب كثرة المسؤوليات فبيخلي البعض يميل انه يقلص دائرة معارفه لتوجيه طاقته للاشخاص الاقرب او الاهم فقط.
0: حلو
1: انا اتفق برضه مع الواحد يقلص
0: بس برضه دائرته بس يعني برضه انا هو يعني من كلامه زي عكنه انت بتفهمي انه ممكن انه يعني مش غلط اذا الواحد بسبب ظروف الحياة اضطر انه تكون علاقة عابرة او صداقة عابرة. أنا هيك أنا فهمت من كلامه.
1: والله أنا بظروف وبدون ظروف يا رائد بحب أقلص دائرتي صراحة يعني بنعدوا على الأصابع أنا اللي كلوز الكتير إقراب غير عن محيطي لا واسع بس الإقراب اللي بالدائرة اللي أنا حاطتهم على أصابع الإيدي الوحدة مش التنتين لسه الوحدة وهيك أريح لي وأريح لبالي وعن جد يعني إشي حلو ما بتهكي لي هم إنه والله يعني خلص مش عارفة كيف أنا أوصل الفكرة بس جد شعور حلو يعني ما بتقلقي ما بيكون عندك وجع راس قال وقلنا يعني هدول الدائرة اللي أنا فيها ما فيش فيها هاي الشغلات فيش فيها لا قال ولا قلنا وفيش فيها والله لو غبنا سنين عن بعض نقعد نعاتب ليش ما بعت لي وليش ما حكيتي معي وكذا وكل هاي الأمور لا يعني نفس يعني لو بعد 10 سنين بتلاقي الشغف عندنا وبتلاقي عندنا الاشتياق كأنك مش حاكين مع بعض من امبارح أو من يومين صحيح. فأنا بحب هذا الإشي صراحة بحبش أنا الحكي كل يوم بحبش المكالمات كل يوم بتضايقني هاي التصرفات فأنا بريح راسي من هاي الشغلات وبعرف ناس يعني بحاول أعرف ناس زي عقلي زي مودي هيك أريح لي. أبو سامر النجار صباح الخير يا أبو سامر نجاة يسعد صباحك. وكمان عنا أم ثائر بتحكي لنا هي علاقتها محدودة مريحة راسها لا قيل ولا قال كل الاحترام يا أم ثائر. كتير علاقات كانت عبير بتحكي لنا يعني مبنية على المجاملة أو المصلحة ولما تغيرت الظروف بينت حقيقتها بسرعة هل تكون علاقة مش حقيقية من البداية ولكن كانت مجملة كانت حاطة هيك شوية مكياج مغطي حالها مخبية حالها لعبين ما خلصت المصلحة خلص هربت فلسعت زي ما
0: هلا في علاقات حلوة إذا يعني خلصت ونعرف السبب يعني اللي بده يخلص علاقة يحكي يعني
1: مثلا السبب. يحكي على فكرة عن جد أشنع إشي يعني إنك أنت تترك واحد بدون سبب
0: لعقلين ما ركبوش على بعض بفهم
1: احكي بس أوكي. أنا مش روح فجأة
0: تروح لأنه ممكن حدا حكى على حدا وتروح مثلا نفترض انه ممكن حدا حكى على حدا خرب علاقة كذا مثلا بين اصدقاء بين احباب واقارب وكذا، فبرضو انت بي احكي انه يعني والله انا سمعت
1: شو ما كان السبب شو ما كان، بس ما تخلي الواحد مع عقله مع تفكيره.
0: ممكن يجي حدا يقول لك لا انا مش مزبوط الكلام، يعني خلي يعني انه افهم من الطرفين يعني. اما اذا في ناس خلص زي ما قلت لك والاغلب صار هيك للاسف، هي الامور الشخصيه صارت يعني
1: مصلحه
0: مصلحه والامور الماديه هم اهم شغلتين صارت بالعلاقات للاسف الاغلب.
1: صحيح
0: يعني.
1: صحيح. كمان عندنا تمارا. تمارا بتحكي لنا دقيقه شكل قطع العلاقات بتحكي لنا بشكل عام يعني بتروح لامور صحيه ونفسيه، فبتختاري سلامك الداخلي وخاصه اذا كانت بعض يعني العلاقات سامه بتجيب لك طاقه سلبيه. هون اختيارك للسلام لسلامك الداخلي أولوية. بعد علاقاتك مع الناس بتخليك مضطرب نفسيا وصحيا وانت بغنى عن كل هاي الشغلات. غير هيك بيستنزفوك بيستنزفوا طاقتك عشان يرضوا اضطراباتهم وعقولهم المريضة. فبعض العقول بتحكي لنا ما بتقدر تكيفيها أو تتعاملي معها لأنها رح تجيب لك مشاكل. وبتحكي لنا الله الغني عنها يعني ما بتلزمها، وهي أساسا ما بتحب العلاقات السامة. مش حدا بحب العلاقات السامة يا تمارا مع الأسف والله، بس بتكتشفي إنك بيوم من الأيام كنت بهيك علاقة وأنت أساساً مش دارية مع الأسف. كمان عبادة بحكي لنا إنه يمكن لأنه أغلب الناس تعبت نفسياً وصارت عندها طاقة أقل للتحمل، فبدل ما تناقش وتصلح بتختار الانسحاب والراحة السريعة. وفي ناس صارت تخاف من التعلق أو خيبة الأمل فبتقطع العلاقة من أول موقف قبل ما تنجرح أكتر.
0: فيه.
1: هذا السطر الثاني كتير فيه منه الخوف من الخيبات أو الخوف أو تجربة سابقة مثلا بدهاش تكرر هاي التجربة، ففي منها. كمان نحكي للزهرة البيضاء يسعد صباحك. نرجع ليوسف، هو بيحكي لنا العالم الافتراضي والسوشيال ميديا أساس البلاء بالبعد وانقطاع الناس عن بعض وضعف النسيج الاجتماعي. زمان ما كنا نشوف هذا القدر من ضعف العلاقات لأن الناس كيف ما راحت ما إلها غير بعض، الصاحب ما إله غير صاحبه والجار ما إله غير جاره والقرايب دائما بيزوروا بعض وبينهم وصل بشكل دائم. من يوم ما شفنا هالسوشيال ميديا صارت الناس يعني كل تواصلها على السوشيال ميديا، إما بالاتصالات أو إما بالفيديو، بهنوا بعزوا بيطمنوا على بعض من بعيد، فالمحبة يعني بيحكي لنا تلقائيا خفت. الواحد بيضل ماسك جواله كل وقته بيقلب وبحضر من فيس لتيك توك لإنستغرام لأخبار، حتى وصلنا لمرحلة بيحكي لنا بتفوت على صاحب محل ما بيقوم من مكانه يبيعك بيضل قاعد بجواله، هو على قناعة إنه زمان ما كانت هيك الدنيا. يعني كل اللي إحنا فيه رأي من السوشيال ميديا.
0: ممكن أحد الأسباب تكون زي هيك السوشيال ميديا تكون ممكن خلتنا نكون ناس سريعين عجولين
1: استغنائيين.
0: خلص
1: اخ وعد المصري صباح الخير. باهر الشيب يسعد صباحك. ريناس بتحكي لي انا زيك. اريح لك يا ريناس. ومنى يسعد صباحك. اذا سؤالنا بيحكي هل يعني هيك برايكم ليش بتحسوا انه الناس صارت تقطع علاقتها ببعض بسهولة على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يا رب تحط لنا أغنية حلوة غير هذه تبعت ليلى، يعني أنا والله حلوة.

0: نجات أبو زن صباح الفل. يا نجات قطع العلاقات بتحكي لنا مش ضروري يكون دائما يا رائد كراهية أو غيرة، أحيانا بيكون الموضوع بس اختلاف بطريقة التفكير. بعض الناس يعني بيفقدوا الولاء وبعضهم بده يستنزف طاقتك، والبعض الآخر بيعمل دور المستغل أو اللي عنده بالجين. من الطبيعي مثل هيك أشخاص، يعني الناس ما بيحبوا أنهم يضلوا بين هدول الناس. ونهاركم مبارك، يسعد صباحك يا نجات. بس يعني إشي حلو إذا نضل على الناس بوجهان هالأيام، ميت وجهه اطلعي، فإنه وجهان يعني إشي منيح، يعني إشي حلو والله. صفاء بتحكي لنا البعد عن الناس غنيمة، هي عايشة أو مطبقة هاي المقولة. كل الاحترام لك يا صفاء، المهم يكون بالك هادي مريحة راسك وعايشة أمورك تمام بدون قال وقلنا وهذا زعل مني وفلان، فريحي راسك، قللي ناسك، ريحي راسك. محمد حانون بيحكي لنا مش قطع علاقات، بس هاي نتيجة الالتزامات الاجتماعية والتكلفة الاقتصادية، حاليا صارت تقيلة على بعض الأشخاص، وممكن هذا سبب من الأسباب اللي تخلي الناس هيك ممكن تبعد عن بعض شوي أو تحط مسافات بينها وبين بعض. مؤمن الخراس صباح الخير يا مؤمن، احنا اصلا نطمن على بعض من خلال ريلزات الانستغرام. انا برضو للصراحة هيك مع الاسف، يعني مش انه الا تمروبة مني او كذا، بس اشي حلو يعني انه تطمن يا رائد على حدا من خلال ريلزات الانستغرام، انه خلص تعرف انه عايش او انه موجود، تبعت له الريلزات، تقعدوا تضحكوا مع بعض، تعملوا اجواء حلوة. فأنا مثلك يا مؤمن. وعد المصري صباح الخير باهرة، والله البعد أفضل، جربنا وشفنا يا أميرة. ما هو إحنا يا باهرة يعني الواحد ما وصل لهذا الجواب ولهاي القناعة إلا من بعد تجارب مع الأسف، يعني هاي هي الفكرة. منى أسامة صباحك فل يا منى، قلل ناسك بيرتاح راسك. حلو. يسعد هالصباح. والله عيشوا معها هاي المقولة، قالوا لناسكم عن جد برتاح راسكم، يعني عدم المؤاخذة بالنهاية الناس ما بعطوكم مصروف ولا معيشينكم ولا جايبينكم شغل، فليش كل هالتمسك بالناس رغم انه ممكن تعرف انهم مؤذيين او ما بيحاكوني الا مثلا وقت مزاجهم او وقت فراغهم، فقللوا ناسكم بعد تجربة. كمان عنا ابو سامر يعطيك الف عافية، البعد عن الناس غنيمة، ابتعد عن الناس تريح راسك، يعني الناس وجعت راس وبغلبوا صايرين وبنقلوا الكلام من هون وهون. يعطيكم الف عافيه، يعطيك العافيه يا
1: بنقول الكلام مش تحكي لحدا، بنقول الكلام مش تحكي
0: لحدا، يعني وبينك بقول لك بتلاقي عاد كل امه لا اله الا الله عارفه، ومش بس هيك يعني الخبريه الصح
1: كنت اخر واحد بهار. كنت اخر واحد عارف هسه
0: مع الاسف، بس مش الكل هيك يعني عشان ما نعممش، يعني الا ما يطلع خير بهالكم حدا، فمش الكل هيك. كمان نحكي لخالد أوسكار صباح الفل، أحلى ثلاث علاقات بالحياة بحكي لنا خالد، علاقة الطفولة وعلاقة المدارس،
1: ما هي لأنها فيش مصلحة، ما هي ليش نجحت ولا مادة عشان هيك ناجحة،
0: وعلاقة المستشفى بحكي لنا علاقة بدون مصلحة، إنه لما حدا يعالجك قصده يعني رائد بدون مصلحة، وهيك هيك قصدك يا خالد؟
1: ما مش عارف شو قصدك.
0: وعلاقة السجون علاقة حياة، وباقي العلاقات تعتبر نرجسية ومصلحجية يعني للأسف. أنا كتير صراحة بسمع إنه يعني كتير ناس لما كنا هيك نروح نقابل أسرة وكذا وكل هاي الأمور، فكانوا كتير يمدحوا بحياة السجن، مش لأن حياة السجن إنها واو، يعني من الناس اللي بيكونوا جوا مع بعض إنه خلص بيبنوا هيك علاقة حلوة، بيصيروا صحاب، بيصيروا أخوة، ممكن يقضوا سنين جوا مع بعض. فهلأ خالد فهمنا أكتر إنه جد علاقة السجون أحيانا بتكون لبعض الأشخاص هي علاقة حياة، لما أنت تتعرف على ناس، لما أنت مثلا تقضي كل نهارك معهم، لما تطلعوا حتى برا وبتضلوا صحبة برا. فأنا أتفق مع آخر

0: إشي. جميلة ظريفة، صباح الفل سامي، شقه يسعد صباحك يا سامي. وكمان عبادة بحكي لنا وعد المصري، مش نعرف إذا صبحت عليك ولا لا، هي كمان مرة احتياط، يسعد صباحك. عبادة بحكي لنا إنه يمكن لأنه العلاقات صارت أسرع وأخف عمق يعني من قبل، فصار الاستغناء أسهل. كتير ناس اليوم بتحكي يومين وبتعتبر العلاقة قوية، لكن أول خلاف ببين إذا في صبر واهتمام حقيقي أو مجرد وجود مؤقت. أتفق. وبتحس هاي الناس هاي الأيام يا عبادة، الناس بتتعلق بسرعة، يعني زي ما أنت حكيت ممكن بيكونوا بيحكوا يوم أو يومين خلص صارت حبيبته وقلبه وراحه وعمره وبتقدرش تنفس بدونه، بس ما لحقتوش يعني، هم كلهم يومين أو ممكن كلهم أسبوع. فخفوا خفوا شوي على بعض. بدك تسمعنا خطفوني؟
1: يا خطفوني
0: يا نرجع نكمل التعليقات.

0: طب نروح لعبد الرحمن بحكي لنا انه معظم التعليقات يا رائد غريبه يعني انه البعد عن الناس غنيمه بالعكس يعني معاشره الناس بحكي لنا وتعرف تختار ناسك ومحبينك هاي النعمه بحد ذاتها كل ما بعدت عن الناس بضل تفكيرك دية وما بتعرف تتصرف كثرة الناس من حواليك بتعلمك وبتعطيك دروس كيف تتعامل مع كل شخصية من اللي حواليك هو يعني بيحكي انه هو بني آدم بيروح بيطلع مسارات يغير جو ووحدة من الأهداف تتعامل مع ناس جديدة ومن أماكن جديدة ما هو إحنا يا عبد الرحمن المشكلة إنك أنت يعني مش دائما تقدر تختار ناسك يعني ممكن من قبل الواحد لأنه ما عنده كتير تجارب أو ممكن ما ورق بكتير تجارب خلص ممكن كان يدخل أي حدا على حياته وما يطلع حدا منيح إحنا بالبداية حكينا ما منعمم إحنا بدون تعميم إحنا فقط بنحكي عن تجارب يعني يمكن تجربتي غير تجربتك يمكن تجربة رائد غير تجربة صحيح. المستمعين فمش دائما أنت الناس اللي بتعرف عليهم لا بيكونوا مناح بيكونوا بتكون عشرتهم منيحة بتكون أنت ناس ما يكل معهم خبز وملح بغدروك على أتفه سبب فمش دائما يعني إحنا مش إنه والله بدنا نجمد الواقع أو إحنا بدنا نبين صورة الناس إنها مش حلوة أكيد لا بس مش دائما الناس اللي إحنا بنعرفهم أو اللي بنتعرف عليهم وبدخلوا حياتنا بيكونوا مناح لا يعني كل هالأمثال اللي طلعت يعني مش عن عبث أو كل هالمقولات يعني دائما بيحكوا الطعمة ما بتيجيك إلا من القريب وأكيد ناس عاشت هاي الأمور ومرأت بهيك تجارب فإحنا ما منعمم إحنا بنحكي فقط عن جزء من الناس أو جزء من الأشخاص السيئة خلينا نحكي يلي مرأت بحياتنا أو يلي طلعت بحياتنا إحنا فقط ولا لا في ناس منيحة وناس بتجنن وناس ممكن يعني عرفتها بشهور أحسن من ناس معك من سنين فما دخلش يعني هو إحنا فقط والله ما منعمل
1: الوقت أو الزمن مش
0: المواقف كفيل. المواقف صحيح. هي اللي بتبين لك مش الوقت
1: صحيح
0: يعني بس هيك سامي بيحكي لنا نورت والله ينور عليك شكرا يا سامي وتمارا بتحكي لنا الناس صارت أوعى وأشطر من كثرة التجارب وبتحكي لي ما تنسي يا أميرة الغيرة والحسد وبعض الناس الفضوليين اللي بتدخلوا يعني أو بتحشوا حالهم بكل تفاصيل حياتك ونفسهم يعرفوا كل كبيرة وصغيرة وهون يعني بتبلش المشاكل ببلش الحسد ببلش الغيرة والمقارنات واللي ما بيحب يخليك بحالك وهون ما بتعرف الصاحب أو عدوك من صديقك فبتختصري يعني إنه خلص تبعدي من كثرة العلاقات وفاء بتحكي لنا السبب انه خلص بوصل الشخص الصادق انه لوقت بشوف انه كل اللي حواليه بيكذب كل اللي حواليه قاعدين بينافقوا وبيغدروا وبطعنوا بالظهر فبوصل لمرحلة انه بلاقي حاله خلص يعني تعب وبيبتعد عن كل اشي بيؤذيه مش دائما بيحكوا لنا اعتزل كل ما يؤذيك اعتزلوا وريحوا حالكم نروح ليوسف أكتر إشي بحكي لنا يعني هيك مؤلم وبداية يا رائد إنه لما تتذكر ناس بيوم من الأيام كنت أنت بمواقف بتحط حياتك على المحك عشانهم وقفت معهم بأمور يمكن أخوه ما يوقف معه فيها اليوم بتمر سنين حتى مرحبا ما بيقولك ولا حتى بالمناسبات إنه يكلف خاطره يحاكيك أنا هاي الجزئية اللي بحكي عنها يا عبد الرحمن إنه أنت ناس بتكون مأمن لهم كتير وناس معطيهم كتير وبفضلوك ممكن أكتر من عائلتهم وبالآخر يعني على إشي مش محرز إنه بتمرقوا زي الأغراب إنه بالآخر فبحكينا يوسف هذا الإشي كتير بيعز على الواحد هو الغربة خلته يعرف قديش كان مخدوع بإشي اسمه علاقات وأصحاب لما كان بالبلد كان بيعرف نص البلد مش بكترة أصحاب الشغلة بعدها سنين يعني إله بالغربة هو على تواصل دائم معهم ما بنعدوا على أصابع الإيد الوحدة كان كتير مخدوع بإشي اسمه صداقة وعلاقات وأصحاب لدرجة كان على حساب وقته مع أهله وهلأ بعد هاي السنين يعني هو حس بهذا الإشي الله يهدي بالك يا يوسف وبالعكس هذا الإشي ما بزعل يعني هذا الإشي خلص بوعيك ويعني خلص الواحد بيعمل خير زي ما بيحكوها وبرمي بالبحر إلا ما يرجع لك هذا الخير لقدام وفيش إشي عند ربنا بضيع بالنهاية خالد بيحكي لنا المثل اللي بيحكي بتعرفه حكى له أو حكى له جربته وحكيت معه حكى له لا العبرة ما بتعرف الواحد إلا إذا أصبتيه بخدمة أو طلب وبعدها أنت ممكن يعني تحكم على العلاقة بينك وبينه نجاة بتسألنا يا رائد ركز بالسؤال أنتوا مع مين البعد عن الناس غنيمة ولا معرفة الناس كنز من خلال الكومنتات يعني شو استنتجتوا عشان نخرج بتغذية راجعة وتكون أسلوب حياة.
1: يعني البعد عن الناس غنيمة. أنا الناس البعد كل
0: أنت شو كل الناس تستنتج؟ أنت برأيك أنت؟
1: أنا عن حالي أنا حاليا.
0: أنا البعد عن الناس غنيمة صراحة.
1: حاليا.
0: بهذا الوقت يعني ممكن من قبل لا.
1: ممكن لا ناس. ممكن لا ناس كتير مناح.
0: بس حظنا بيطلع مع العاطلين والله.
1: بس بالوقت الحالي لا البعد عن الناس غنيمة.
0: هاي الفترة.
1: أفضل يعني.
0: مع إنه أنا من قبل والله كنت لا كنت الشق الأول يا نجاة. بحب أعرف ناس جديدة وبس بعد العشرة وبعد مواقف وبعد تجارب لا
1: بعيد عن المواقف الإنسانية ومساعدة الناس هذا إشي
0: هذا عجنب
1: أما أنه علاقات تكون قريبة مقربة لنا أنا لا
0: أنا البعد عن الناس غنيمة أكيد لو بعد 100 سنة عبير بخصوص صداقة المستشفى بتحكي لنا تعرفت على سيدة من غزة ربنا يفرجها عليهم اللهم آمين وصارت بينهم صداقة قوية كل فترة بتسأل عن أحوالها الخلاصة أحياناً الغريب يكون أحن من القريب سعد صباحك يا عبير نشوف عبادة كمان بحكي لنا أن أغلب الناس تعبت نفسيتها تمام وصارت تحافظ على راحتها أكثر من أي وقت فصارت أي علاقة فيها ضغط أو سوء فهم تنقطع بسرعة بدل ما ينصبر عليها أو بدل ما يحلوها وفي ناس صارت تخاف من التعلق ومن الخذلان فبتختار الانسحاب أسرع من إنها تواجه أو إنها تحاول يسعد صباحك يا عبادة إحنا يعني تقريباً شوي ورح نختم لأي حدا هيك لسه بحب يشاركنا يحكي لنا شو رأيه بسؤال الحلقة يلي بحكي إنه ليش حاليا كل الناس صارت عم تقطع علاقتها ببعض بسهولة على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك

نظر عيني. هاي الشمس طلعت يا رائد، مبروك. هاي الأجواء رجعت مشمسة والجو حلو. نرجع نحكي لكم، استغل اليوم نشوف تمارا بتحكي لنا يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه على 10 أجزاء يا رائد. 9 منها باعتزال الناس والعاشرة في الصمت عن علي بن أبي طالب. يسعد هالصباح كمان مرة يا تمارا، حلقة حلوة صراحة، وهيك الناس بتحسها ما كانت مصدقة تحكي بخصوص هذا الموضوع. والله يعني الكل أكيد من خلال تجربته ومن خلال المواقف مرق فيها بيحكي هذا الحكي، مش عن فراغ بنرجع نحكي. كل واحد بيحكي بناء عن تجارب مسبقة فقط مش أكتر يعني. فإن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالحلقة، وسواء البعد عن الناس غنيمة أو معرفة الناس كنز، المهم أنتوا تكونوا مرتاح بالكم، راسكم هادي، فيش قال ولا قلنا، فيش حدا يضغطكم، فيش حدا يأثر عليكم بأي إشي، وبعدها كل إشي بهون يعني. حطوا صحتكم وسلامكم النفسي قبل أي حدا بالكوكب، وبعدها بلشوا اعملوا اللي بدكم إياه. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالحلقة، وكنا هيك خفاف زراف لطاف، حبيتونا أكيد حبيتونا يعني، بس إن شاء الله هيك الحلقة حلوة واستفدتوا منها يعني. إن شاء الله هيك استفدتوا منها، وكانت اعتبروها هيك درس من دروس الحياة، وبداية أسبوع حلوة إن شاء الله بتكون علينا وعليكم ولكل حدا كان معنا جديد. برضو شرفتونا ونورتونا، ومنحب أكيد دائما نشوفكم معنا دائما، خاصة للناس الصامتة يعني، صيروا هيك كونوا معنا، بننبسط إحنا بوجودكم ونحب تشاركونا. إن شاء الله منشوفكم بكرة ببرامج جديدة ومواضيع جديدة. مني أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: قال تعالى

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم باب حاطي لهم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الساعة 12 ظهراً.
2: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، رح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 21 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 22 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: Así me gusta.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ماشي. شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
4: حتكون،
3: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، رح يترأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 21 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 22 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، رح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 21 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 22 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: إنها الثالثة مساء.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي لل

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 21 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 22 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. راديو 1 1 1

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الرابعة مساء.
2: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، رح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 21 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 22 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
2: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني، لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير. يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، رح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 21 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 22 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التوقيت الآن هو السادسة مساءً.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: انت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 21 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 22 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
8: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطين.
3: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0
1: حبيبي
0: يلا.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذه المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على العراقة، يدل على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحوال.

الأهداف. تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: الأولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة اف ام هي وبس.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
8: حياة هذا الصباح،
7: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: Listen to the music. Relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.

الكل الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي.

0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء، فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد. وين

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
8: التاسعة مساء الآن.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة ولو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
3: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
3: حبيبي
2: يلا.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: لأن صحتك أولوية ولأن الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: العاشرة مساءً.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني إني روح وميلة بإيدي وإعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: الساعة الآن 11:00 ليلاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

أحكي يمكن شدت لساني حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني وك حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف لك

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات،
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرب،
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

مالا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها، طير مكسور جناحه همومه وما بتشيل جبال، أسير بغرفة مظلمة سجين مكبل بحبال، ملامح التعب عجبيني زادت كبرتني، شوارع المدينة حفظت شكلي أدمنتني، بعد بتخيل

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتعلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي